0: أرحب بكم متابعي كوزمو بالعربي، أنا معكم داريا فارمان وأقدم لكم الليلة الجزء الأول من موضوعنا عن التسول والمشردين في ألمانيا.
1: تخيلي نفسك يا داريا قاعدة بمطعم بقلب إحدى المدن، مكان دافي، إضاءته حلوة، ريحة القهوة معبية المكان، ريحة الأكل الطيب. فجأة وانت قاعدة هيك مع مجموعة أصحاب عم تحكوا بأمور عادية وتضحكوا، بينفتح الباب، بفوت شخص ما له زبون ولا حدا عم بدور على طاولة، حدا تيابه عم تحكي قصة أيام طويلة من العيش تحت السماء والمطر، صباط على آخر عمره مثل ما بيقولوا، حامل بإيده كيس بلاستيك موجود بقلب هالكيس كل شي بيملكه هالشخص بالدنيا، وعم يدور ويتنقل بين الطاولات بخطوات حذرة، وعم يمد إيده بسلة صغيرة أو ورقة مكتوب عليها كم كلمة، عم يطلب كم سنت أو بقايا وجبة أكل. بهديك اللحظة بالذات بتحسي إنه الزمن توقف داخل القاعة، والناس هيك احتارت بنظراتها وين بدها تطلع، ناس عم بتبعد وشها خجلانة منه، ناس خايفة، ناس عم بتدور بجيوبها على شوية مصاري صغيرة. فورا هون إدارة المكان أو المطعم بتتدخل، فورا بيجي أحد الأشخاص بيقرب منه بهدوء، بحط إيده على كتفه، بيهمسله ببعض الكلمات لياخده برا ويسكر الباب ويرجع الهدوء للمكان. هون في سؤال صغير بيضل معلق بالجو، كيف وصل هالإنسان لهون وشو الفرق بيننا وبين الأشخاص اللي عم بيعيشوا على الرصيف؟
0: موضوعنا اليوم أنا والعزيزة نهى سلوم، أنا معكم داريا فارمان، كذلك رح نحكي عن موضوع بعنوان من يملك المدينة، المشردون بين المساعدة والاستبعاد. هذا المشهد اللي انت حكيتي عنه هلأ نهى مانو لا فيلم ولا قصة خيال، عم بتكرر كل يوم بألاف الأماكن بمدن كتير حول العالم، مانو شيء جديد بالفترة الأخيرة ظهر، لكنه تحديدا موجود بدول أوروبا الغربية وبكثرة في ألمانيا. رجع ملف المشردين ليتصدر الواجهة والاستقصاءات وبقوة غير مسبوقة. ليش رجع هذا النقاش هلأ تحديدا؟ القضية مانا مجرد مشاهدات فردية عم نشوفها بالشوارع، بالمطاعم، بالمقاهي، لكن القضية تحولت بالفعل لأزمة إحصائية واجتماعية شغلت البرلمان والإعلام. الإحصائيات الرسمية الأخيرة بألمانيا أظهرت بارتفاع واضح بأعداد الناس اللي ما عندهم سكن ثابت. التقارير صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والأجهزة المعنية بتبين بأنه مئات الألاف عايشين بحالة عدم استقرار وما عندهم سكن، منهم عشرات الآلاف عايشين بالشارع بشكل كامل. هدول الناس نحن اللي بنسميهم عبد خلوصة
1: تماماً. يعني عودة النقاش اليوم سببها تداخل أزمات معقدة مثل التضخم المالي، الارتفاع الحاد بأسعار الطاقة، الضغط الهائل اليوم على سوق العقارات بألمانيا. داريا، السكن ما عاد حق إنساني بديهي، صار سلعة شحيحة وعن جد يعني مكلفة كتير ومكلفة. ولما تلتقي كل هالضغوط الاقتصادية مع موجات الهجرة النزوح، بيصير النظام الاجتماعي أمام اختبار حقيقي. ولحتى نفهم هالظاهرة بدون أي أحكام سطحية، لازم أول شيء نفك اللبس بين مفهومين بيختلطوا دائما، واللي هن الفقر والتشرد. الفقر هو فعلا عجز مالي، يعني دخل الإنسان ما بيكفي احتياجاته الأساسية، لكن لا يزال الشخص بيمتلك سقف يقاوي وعنده عنوان بريدي وعنده هويته الاجتماعية القائمة. بينما التشرد هو مو مجرد فقر شديد، التشرد هو انقطاع كامل عن الشبكة الاجتماعية والمكانية. التشرد يعني فقدان الحماية والملاذ الآمن، فقدان العنوان يلي أصلاً بيخليه الإنسان يقدم على شغل، يفتح حساب بنكي. الفقر هو محاولة للبقاء داخل المجتمع، أما التشرد هو حرفياً الوجود على الهامش تماماً.
2: طيب يعني في سؤال دائماً بيطرأ على يعني عبال كل الناس، شو بيخلي الإنسان لحتى يوصل لهذا القاع، لهذا المستوى؟ هل هي قرارات فردية اتخذها الشخص بشكل خاطئ يوماً ما، أم نتيجة انهيار لسيستم كامل؟ يعني الحقيقة لما واحد بيوصل للشارع ويعيش من دون سقف ولا مأوى له، ما هو حدث مفاجئ بيصير هيك بليلة وضحاها، بعتقد هو نتيجة سلسلة من الانهيارات الشخصية بحياة الفرد هذا. هاي الانهيارات أجت بشكل متتالي، يعني كأني بتحسي هيك مثل صف من حجار الدومينو، وأول حجرة سحبت مع الأحجار البقية ووقعت. يعني أكبر أزمة بتعاني منها ألمانيا هي أزمة السكن. نهى، احكي لنا أنت، يعني أكيد بكل مثل برلين وميونخ وفرانكفورت كتير صعب واحد يلاقي شقة.
1: يعني ما بس أنه صعب يلاقي شقة، الموضوع اليوم أصبح بمعجزة. ولما ترتفع الإيجارات بينسب أعلى بكثير من نمو الأجور. الطبقات الأضعف

0: يعني بيكون عاجز حتى تخيلي عن انه يفتح بريده، انه يدفع فواتيره. فجأة هذا الشخص بيلاقي حاله صار برا السيستم تدريجيا، والخطر الأكبر داريا هو الإدمان. يمكن
1: العلاقة بين الإدمان بالفعل والتشرد علاقة كتير معقدة تبادلية. أحيانا الإدمان هو سبب لفقدان الشغل والبيت وانهيار الحياة بشكل كامل، وأحيانا الشارع هو السبب والدافع اللي بيؤدي يعني بيدفع الشخص للإدمان كوسيلة لحتى يهرب من واقعه ويخدر نفسه، ما يحس لا بالبرد ولا بالقهر ولا بالاكتئاب والحياة اللي هو ما طايقه. بالإضافة لكتير أسباب أخرى، ممكن الشخص يتعرض لعنف أسري، يعني بالنسبة لنساء كتير وشباب كمان بنشوف أنه يهربوا على الشارع أرحم من أنه يبقوا تحت سقف ببيت وسكن دائما في حدا بيهدد حياتهم وسلامتهم وتعرضوا لتعنيف. وكذلك ما فينا ما نحكي عن الهجرة واللجوء كأحد أسباب كمان التشرد، الانتقال من مجتمع لمجتمع جديد بدون لغة وبدون أي شبكة دعم، بدون مساعدات، مع تعقيدات بيروقراطية مثل ما هي موجودة بألمانيا. فهذا الشيء بيخلي الشخص المهاجر أكثر عرضة لأنه ينزلق نحو الفقر، فتفشل كل خطط الاندماج. على فكرة أنا بحكي عن الهجرة ليس فقط من خارج ألمانيا إلى ألمانيا، أنا بعرف شخص هاجر من ساكسن أنها لبرلين، شاب صغير بالعشرينات وما قدر يندمج ببرلين، ترك كل حياته، ما قدر يدخل السيستم وفضل يعيش بالشارع. وأنا حكيت معه وحاولت حتى أقول له أنه ممكن أساعدك أنك تسجل على جوب سنتر تلاقي وظيفة من ديستنلون، لكن للأسف بعد التعود على الحياة في الشارع الشخص رفض كليا أنه يدخل السيستم، ما بده يدخله ويتلاحق بيروقراطيا وأوراق ورسائل، ودائما يكون في حدا يبعت وراه ويدخل بسيستم كمان دفع الضرائب. وهي الحياة اللي عن جد معنا سهلة بألمانيا. رفض كليا، قال لي أنا ليش لحتى اشتغل وأخذ 800 يورو وضلني مربوط بهذا السيستم لما أنا يوميتي مشرد بالشارع لا تقل عن 50 يورو.
0: غريب عن جد، حقيقة غريب. وبتعرفي داريا هذا الشيء بياخدنا لأيضا واحد من أنواع التشرد اللي بسموها علماء النفس التشرد الخفي. هدول الناس يلي ما بيناموا على المقاعد العامة، بيناموا على كنبيات الأصدقاء، فبتلاقيهم يوم بهي اليوم عند صديق الفلاني، تاني يوم عند الصديق الآخر، باليوم الثالث عند الصديقة الفلانية، أو بيناموا حتى بسياراتهم. هدول الأشخاص عن جد عايشين بقلق دائم، وهن حقيقة على مسافة خطوة واحدة فقط من الرصيف.
1: منتشرة كتير ظاهرة التشرد الخفي الهايدن هوملسنس بين الشباب المراهقين. على فكرة كتير بتلاقيهم بيناموا عند رفقاتهم وبيناموا هون وهون وهون وهون لأنه خايفين فعليا يروحوا يناموا بالشارع، بيناموا حتى على المقاعد بالأوبانات.
0: إيه، لأنه مرة واحدة نومة بالشارع معناتها خلاص، يعني فقدوا هذا الخيط يلي بربطهم بالحياة المدنية. وشوفي داريا، يمكن نحن دائما لما بنحكي عن المتشردين في بذهننا صورة نمطية عن الرجل المتشرد، لكن نحن بنشوف أيضا الكثير من النساء موجودات بالشوارع، وفعلا يعني صورة الرجل بمنتصف العمر قاعد على الرصيف هي الصورة النمطية وهذا الواقع المسكوت عنه. لكن أيضا النساء موجودات، والتشرد المؤنث هو واقع مسكوت عنه وبينطوي على قسوة مضاعفة، لأنه واقع النساء بالشارع، الشارع بالأصل قاسي على الكل، فما بالك على بالنسبة للمرأة. المرأة بالشارع بتجد نفسها أمام معركة يومية لمواجهة مخاطر مضاعفة بتمس سلامتها الشخصية، سلامتها الجسدية، كرامتها، وأبسط احتياجاتها البيولوجية والإنسانية. وللأسف العنف الأسري والهروب للشارع على عكس الرجال، يعني بتوزع التشرد بين أزمات مالية ونفسية وبيروقراطية، لكن المدخل الأول لتشرد النساء هو العنف الأسري. المرأة بتلاقي حالها أمام خيارين مثل ما بيقولوا أحلاهما مر، إما البقاء تحت سقف في عنف جسدي ونفسي، وأما الهروب للشارع. ولما بتكون دور الرعاية النساء لفراون هويزا

0: مليانة ومقيدة، بصير الشارع هو الملاذ الاضطراري والأخير. هي مو طالعة تدور على نومة المرأة بالشارع، هي طالعة تهرب من خطر يعني بيهدد حياتها، بيهدد وجودها، وبيهدد أصلا سلامتها، وقد تكون أمام تعرض مباشر للقتل.
1: بالفعل نهى، النساء بتتعرض للتشرد الخفي والاستغلال الأكبر. يعني النساء بنشوفها أقل ظهور على الأرصفة والشوارع مقارنة طبعا بالرجال، مو لأنه والله أعدادهم قليلة، لكن النساء بالفعل يعني ينطوي تشردهم تحت بند التشرد الخفي. فهذا الشيء يعني ممكن يكون شيء شكل من أشكال الحماية هن بحسوا فيه. فالمرأة بتعرف أنه النوم العلني على الرصيف بيعرضها للتحرش والاعتداء المباشر والفوري، فبتلجأ لحيل تخفي نفسها. ممكن تكون هي المعقدة حتى تتنقل بين بيوت المعارف الغرباء من صوفة لصوفة، وهذا الوضع بيعرضهم للاستغلال الجنسي كمان أكثر، وسخرة المنازل مقابل أن والله ينومون هون أو ينومون هنيك. البقاء مثلا بالحافلات، القطارات، مترو الأنفاق، والأماكن اللي هن بيحسوا يمكن تكون أأمن من الشارع، أو ممكن يعني حتى كتير نساء بتشوفيهم بيلبسوا لبس رجالي لحتى يخفوا شوي ملامحهم الأنثوية ليتفادوا لفت الانتباه. فبتلاقي كتير النساء بتعرضوا ل يعني شيء ممكن نسميه غياب الكرامة الصحية. جانب هذا مسكوت عنه بمس الجسد الأنثوي، فالفقر الدائم لوسائل النظافة الشخصية، الدورة الشهرية اللي ما فينا نغض النظر عنها بالنسبة للمرأة المتشردة، أزمة بالفعل تتكرر كل شهر. غياب المي، عدم القدرة على شراء المنتجات الصحية، وانعدام دورات المياه العامة اللي بتكون كمان آمنة. يعني المرأة ما فيها تفوت أي مكان، يعني بأي مكان تروح مطعم، حتى أنه تدخل على كافيه تتحمم. هذا الشيء بيحول الوضع لأزمة لسه أكبر. بتحس بأنه في إهانة دائمة ومخاطر صحية جسيمة هي بتتعرض لها.
0: يعني إضافة لهالشيء، في عنا حالة الأمومة اللي على الشفير. يعني كتير منشوف نساء متشردات إما حوامل أو تم فصلهم عن أطفالهم بحكم قرارات الرعاية الاجتماعية اليوجند أمت. هذا بيترك شرخ نفسي عميق، البيروقراطية، الحرمان، وحرمان المكان. كيف بتحارب الجدران عن جد أجساد الفقراء؟ إذا كنا نحن اليوم عم نحكي أو عم نكشف أسباب التشرد، فكتير مهم أنه نحاول نفهم كيف بيتعامل الفضاء العام نفسه مع هدول الناس. هون نحن عم نسلط الضوء على مفهوم هو يعرف باسم الهندسة المعمارية العدائية. اللي هل شفتي يوم من الأيام مقاعد بمحطات القطار كيف بيحطوا عليها حواف معدنية بالنص مشان تمنع أي شخص يسترقى عليها؟ يعني ولا مرة نحن أنه انتبهنا لهذا الشيء. أو هي البروزات الخرسانية الحادة اللي بتكون مثبتة تحت جسور المشاة أو زوايا البنوك أو المتاجر، هذا منه مجرد تصميم عصري، هذا اسمه بعلم الاجتماع التصميم الخفي للاستبعاد. لأنه لما بتفشل السياسات الاجتماعية بحل أزمة التشرد، بصير بتلجأ الإدارات الشركات لأخفاء هاي الأزمة بدل من علاجها. يعني إحنا بدل ما نوفر ملجأ آمن وملجأ كافي، بيجوا أصحاب الأموال بيخلوا الفضاء العام غير قابل للحياة بالنسبة للمتشرد. وهون في رسالة ضمنية كتير قاسية، يعني إذا فينا نترجمها هي بتقول إنه نحنا ما عنا مشكلة بوجود الفقر، لكن مشكلتنا بأنه نحنا ما بدنا نشوفه. وبالتوازي مع هذا الاستبعاد المكاني، في جدار تاني اسمه الدائرة المغلقة للبيروقراطية.
1: وبعتقد هاي الدائرة المغلقة للبيروقراطية هي يمكن محور الحديث للتشرد. كتير عالم ما بدها تدخل هذا السيستم، رافضة كليا أنه تدخل سيستم البيروقراطية اللي موجود بألمانيا. يعني لحتى الواحد يحصل على مساعدة سكن بيحتاج حساب بنكي وعنوان وبريد مسجل وأنملدونج، ويفتح لهذا الحساب البنكي، كمان يكون عنده إقامة دائمة أو مؤقتة وإثبات هوية، يكون دائما يكون ساري المفعول لحتى يحصل على إثبات الهوية. في حال مثلا سرقت أوراقه بالشارع أو ضاعت، لازم يكون عنده مصاري ولازم يكون عنده عنوان يرسل عليه هاي الأوراق. فيعني دائرة مغلقة، بلاقي الإنسان حاله بدائرة مغلقة ومحكمة، لا فيك تاخد سكن بدون حساب، ولا فيك تفتح حساب بدون سكن. دوامة بتخلق عند هذا الشخص يأس إداري بيخلي الفرد يتخلى حتى عن المحاولة، وبيتحول من غياب العنوان البريدي للسجن إحكامه أشد بكتير من إنه والله يحمل حاله ويروح يطلع يسكن بالشارع.
0: هذا هو الجزء الأول من موضوعنا، تتابعونا الجزء الثاني يوم الاثنين.

في نهاية الحلقة أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى مواضيعنا. كنت معكم أنا داريا فارمان، أترككم الآن بخير وسلامة، لنلتقي بكم يوميا في تمام الساعة 10:30 ليلا. تصبحون على خير.